0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. يتوجه اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مدينة العلمين المصرية لعقد لقاءات مع القيادات المصرية والمشاركة في قمة ثلاثية غير رسمية تجمع اليوناني وقبرص ومصر. تهدف القمة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقابل

0: يورو. وتوقع أن تنضم الفرقات الأولى إلى البحرية اليونانية خلال النصف الأول من عام 2028، فيما تدخل الثانية الخدمة بعد عام واحد. أمنيا، شهدت العاصمة أثينا فجر اليوم الثلاثاء انفجارين في محلين تجاريين بمنطقة أمونيا وأيوس بندليموناس، ما أدى لوقوع ضرر مادية دون تسجيل إصابات. وذكرت مصادر أمنية أن مجهولين حطموا واجهة المحل وألقوا أسساما متفجرة في داخلها، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لتحقيق هوية المنفذين. وفي ملف الحرائق، اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء في منطقة زراعية حرجية ببلدة بيلاتي في إقليم ميسينية، بينما تحسنت الأوضاع في الحريق الذي شهدته منطقة خونتسا في يوانينا، وتبقى حالة التأهب مرتفعة مع تحذيرات من خطر كبير لاندلاع حرائق في أثينا وخمس مناطق أخرى. قضائيا، يمثل اليوم الثلاثاء مقعد التحقيق الزوجان اللذان أوقفا في منطقة كبسالي بعد العثور على جثة رضيع داخل شقتهما في حالة تجميد. كما يدلي شاب يبلغ العمر 26 عاما بأقواله بشأن علاقته المزعومة فتاة قاصر من العائلة، وكان المتهمون الثلاث قد أودعوا الحبس الاحتياطي في قضايا تتعلق بالإتجار بالمخدرات، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بحيازة الذخائر والإدلاء بإفادات كاذبة. جددت اليونان تأكيد دعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه مثابة مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري، وبإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية من أجل التصفية النهائية للنزاع حوض الصحراء المغربية. جاء ذلك في تصريح لوزير الشؤون الخارجية اليوناني يوري فتريتس عقب لقائه مع وزيره المغربي ناصر بوريطة الذي يقوم بزيارة إلى أثينا. وننتقل إلى حالة الطقس. يسود طقس صحو مستقر بشكل عام مع احتمال هطول أمطار محلية في المناطق الشمالية من البر اليوناني وعواصف رعدية متفرقة في مقدونيا الشرقية وشبه جزيرة البلوبونيس، وتهب الرياح الشمالية في بحر إيجا بسرعة تصل إلى 7 درجات على مقياس بوفورد، وتتراوح درجة الحرارة في منطقة أثينا بين 23 و 35 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 21 و 33 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent.